ناي أدوناي إيه راح يحنين يرس الطيب راح يحس يحس الألفين صورنا فيش حتى آوين أقيم سلحتان عبونين ونحطتين ونحلتان راح ملاين كلاك يا ميد أبراهام رحيمان راح ملاين

أحملين كنا كم ذهرون كهنا أحملين كنا ذوت يوسف صديقا رحمنا كنا كم ذهد دبيد ملكا مشيحا رحمنا كنا كم ذهد فين حس قنا رحمنا كنا صلوا تهدي شلومو ملكا رحمنا

Proklan, Rahman al-Galayu Tahu Proklan, Rahman al-Din al-Apeklin Horan, Rahman al-Din al-Hayat Begezor Alan, Rahman al-Rafshawi Alan, Rahman al-Velati Pirak, Awad al-Vishin Minan, Rahman al-Din al-Khashri Alan. رحمنا الاخوان حبي اسلام رحمنا حشو على توان رحمنا توان سجئان انت علان رحمنا يتقلقل ورحم خالان رحمنا كيفوش حمت بروسا منان رحمنا لا تعبد جميرا لان رحمنا وخلص وكل حوين ولا ويان

رحم ودي ولا تالي طال رحمنا بتاح شميال سلوتين رحم ولا سلوت على كبير براوان رحم ولا كبير سلوتين وعودين بعيدان عكتين رحمنا رحم عن نشمتين رحمنا شتت أفتيت على رحمنا توم رزاخ رحمنا من الدرغ ركام من كماخ

غير اللي ما له مريم بحريس يقول نيم يا مريم أدوناي قال اللي ما له مريم بيقول ليس قلنا عني وعمريم هموني ما لا عمريم في إسرائيل بصرتهم ولو تموني وعمريم

بها بمالكيوتا بما ومنخ بما تمنخ برحمة أخذ فينشين رحيم على فينشين.

مسيك من شيول لحي على مرحمين في شو تشوتي مكاش ويمك كربي مرحمي ما يمخ حيم طويم شان ويمك كيمك رحيم يمخ صدقا وحسد سيمان ولما نشميخ أنا دوناي روحنا ملابوتين السلام من وبتن وتخلع من خبيث سغل بخلع لكم شهيم دمير وحير ورا ورا وش في وزام ومشحيت وقف من ستان ويسر على وحولا إمرأة.